جيل النكبه اللي مررها لجيل النكسه اللي مررها جيل يقضي الحد جيل العوده ولو زرعت في جيل غافي بحط ايدي بين جراي تعرف على السلاح الديموغرافي